0: ساس بعدين قال لي كيف في المنيكا لسه صرت بلاعب هذول
1: السيرو يعني شو تراسو
0: نعم كده بس بديت كل ساعة إني كذا نوم ها سيرو
2: مين
1: كلام شيء صار دري

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.